أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولي.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ليلا رسم الأحبة في السماء أسروا عيوني والفؤاد لهم رهين أسروا

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. رأيتك أمس خير بني لؤي، وأنت اليوم خير منك أمس، وأنت غدا تزيد الخير ضعفا، كذاك تزيد سادة عبد شمس. السلام عليكم. قال علماء اللغة: الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أي إذا زادت حروف الكلمة زاد معناها، ومثال ذلك أن تقول جمع وجمع وغلق وغلق، فتضعيف عين الفعل كثيرا ما يدل على التكثير والتعدد. ومن ذلك ما يقع في الأسماء كخرج وخراج، الخرج هو الرزق أو العطاء، ولكن لفظة الخراج أبلغ من الخرج وفيها زيادة في المبنى. يقول تعالى في سورة المؤمنون: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فالعطاء حين أسند إلى الناس الذين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء باللفظ الأقل صوتا وهو الخرج، لكن حين أسند إلى الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض جاء باللفظ الأكثر.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: تري صوتاً الأطول صيغة وهو الخراج. يقول الأخفش: الخراج أحسن في الكلام من الخرج. في الفرق بين العجلة والسرعة، العجلة التقدم بالشيء قبل وقته وهو مذموم. يقول تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ويقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أما السرعة فهي تقديم الشيء في أقرب أوقاته، وهي أمر محمود. ومنه قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

للعين في الثقافة العربية شأن ليس لغيرها من الحواس، وقد صنف العرب في هذه الحاسة كتبا جليلة، فاعتبروا العين عنوان القلب، وقالوا قل شيء يكون في القلب إلا ظهر في العين. جعلنا علامات المودة بيننا دقائق لحظ هن أمضى من السحر، فأعرف منها الوصل في لين لحظها، وأعرف منها الهجر بالنظر الشزري. وكانت للشعراء العرب جولة واسعة في العيون، فنظموا فيها ما لا تجده عند غيرهم من الشعراء، وتغزلوا بمحاسنها وتوسعوا في وصفها، فنعتوها بالنعاس والذبول والغنج والفتور والصحة والسقام والدعج والحور. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا، ثم لم يحيين قتلانا، يصعن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا. لكن ما أكثر الأخطاء التي أحصاها العرب على الحواس، ومنها العين، إذا غاب عنها الفكر وذهل عنها العقل. هويتك إذا عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. حاول أهل الأندلس التميز في حياتهم الاجتماعية والخروج على المألوف في المشرق، فكانوا يلبسون البياض في أحزانهم، في حين أن المشارقة كانوا يلبسون السواد. يقول شاعرهم: ألا يا أهل أندلس فطنتم بلطفكم إلى أمر عجيب، لبستم في مآتمكم بياضا فجئتم منه في زي غريب. صدقتم، فالبياض لباس حزن، ولا حزن أشد من المشيب. على أنني قد أخالف هذا القائل إن المشيب حزن، بل إنهم يقولون عن الرجل الذي ابيض شعره أقمر ليله واعتاض بحكمة الكهولة عن طيش الصبا.

اختلف علماء اللغة في اشتقاق كلمة الإنسان، فرأى فريق منهم أن اسم الإنسان مشتق من النسيان، وأول ناس أول الناس، يقول تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال الشاعر الطائي مؤكدا دلالة هذا الاشتقاق: لا تنسين تلك العهود، وإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. وذهب فريق آخر إلى أن اسم الإنسان اشتق من الأنس بمعنى الظهور للعيان لأنس العين به، على خلاف الجن الذي جن عن الأبصار أي خفي وتوارى. ويقوي هذا المعنى قوله تعالى عن موسى عليه السلام: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي أبصرت نارا. فعلى اعتبار معنى الظهور تستعمل الكلمة في مقابل الجن أو الجان. يقول تعالى: يا معشر الجن والإنس. ولا تستعمل كلمة البشر أو الآدميين في مقابل الجن أو الجان. وبالحديث عن معنى كلمة الجن، هناك بيت لطيف يقول فيه قائله: ولا أحسبكم تجهلون، لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. بما أجن من الهوى أي بما أخفي من الهوى.

قيل لابن الأهتم: أي إخوانك أحب إليك؟ فقال: الذي يغفر زللي ويقبل عللي ويسد خللي. وقال لسان الدين بن الخطيب: العرب لم تفتخر قط بذهب يجمع، ولا ذخر يرفع، ولا قصر يبنى، ولا غرس يجنى، إنما فخرها عدو يغلب، وثناء يجلب، وجزر تنحر، وحديث يذكر، وجود على الفاقة، وسماحة بحسب الطاقة. فلقد ذهب الذهب، وفني النشب، وتمزقت الأثواب، وهلكت الخيل العراب، وكل الذي فوق التراب تراب، وبقيت المحاسن تروى وتنقل، والأعراض تجلى وتسقل. وقالوا: ثلاثة يعرفون عند ثلاثة: الحليم عند الغضب، والشجاع عند اللقاء، والصديق عند النائبة. قال رجل لابن المبارك: هل بقي من ينصح؟ قال: وهل تعرف من يقبل؟

من فصيح العامة كلمة بهدلة أو بهذلة، في لهجة أهل الشام تنطق بالدال، وفي لهجة أهل العراق تنطق بالذال، وتطلق على معنيين. يقال بهدل فلان فلانا إذا أتعبه أو إذا أهانه بكل ما يمكن أن يعيبه من كلام فيه تنقص أو شتيمة. يقال كذلك على الإنسان الذي لا يعتني بمنظره إنه مبهدل، وربما سخر الآخرون منه بسبب هذا الإهمال. وفي معاجم العربية نجد أن الكلمة موجودة لكن معناها الخفة والإسراع في المشي. وقد حاول الشيخ أحمد رضا العاملي البحث في انتقال دلالة الكلمة إلى ما صارت عليه، فقال قد يكون أصل اللفظة من الهديل، فكانت في الأصل تهدل، والهديل الرجل الأشعث الأغبر الذي لا يهتم بشعره، على وزن فعيل. وقد يكون المعنى الجديد جاء من البهدل وهو جر الضبع، فتبهدل فلان أي نسب إلى البهدل إنقاصا من قدره. وهناك من يميل إلى أن اللفظة لم تتطور دلاليا إنما تغيرت، وعليه فقد تكون اللفظة مولدة جديدة.

يقول المثل: لم أرك اليوم في الحريمة، فما قصة هذا المثل؟ أصل المثل أن رجلاً انتهى إلى أسد في وهدة، والوهدة الأرض المنخفضة، فظن الرجل أن الأسد وعل، والوعل جنس من المعز الجبلية، فرمى بنفسه عليه، ففزع الأسد، فنفض الرجل ورمى به وأسرع هارباً. وكان مع الرجل ابن عم له، فلما نظر إلى الأسد عرف أنه أسد، فقال الذي رمى بنفسه عليه: لم أرك اليوم في الحريمة، يعني أنني حرمت الصيد، ظنا منه أن هذا الأسد هو وعل. وقال ابن عمه: لم أرك اليوم واقية، أي أن الله قد وقاك شر الأسد، لأنه رأى حقيقة ما جرى. هذا المثل يضرب لمن فاته ما لا خير فيه فهو يندم عليه.

قال أحمق لابنه الأحمق: أي يوم صلينا الجمعة في مسجد الرصافة؟ فقال: لقد نسيت، لكني أظنه كان يوم الثلاثاء. فقال: صدقت، كذلك كان. كان أشعب يقص على أحد الأمراء قصصا مسلية، وعندما أحضرت المائدة كان أشعب قد بدأ حكاية بقوله: كان أيها الأمير رجل. وعندما أدرك أشعب أن طول الحكاية سيلهيه عن الأكل سكت، فقال له الأمير: وماذا بعد يا أشعب؟ فقال أشعب: مات الرجل أيها الأمير. يقول العامة: اطمأن عن الشيء واطمأن على الشيء. والصواب أن نقول اطمأن إلى الشيء بمعنى ارتاحت نفسه إليه، ويجوز أن نقول اطمأن إليه بمعنى سكن إليه ووثق به. جاء في أساس البلاغة للزمخشري يقال: اطمأن بالشيء، كأن تقول اطمأننت بالموضع، أي أقمت فيه. ومنه قوله تعالى: فإن أصابه خير اطمأن به. وفي موضع آخر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

روى ابن الأرموي أنه كان في خزانة كتب للخليفة المستعصم بالله، كان قد اتخذ منها حجرة ينسخ فيها، وكان في هذه الحجرة مرتبة للخليفة يجلس عليها إذا شاء، وقد بسطت عليها ملحفة لترد الغبار، فجاء خويدم صغير ونام قريبا من المكتبة واستغرق في النوم حتى تلفف في تلك الملحفة، ثم صارت رجلاه على المسند. يقول الأرموي: وأنا منشغل بالنسخ أحسست بوطئ أقدام في الدهليز، فنظرت فإذا الخليفة يستدعيني بالإشارة ويخفف خطواته، فقمت إليه فقال لي: متى قدمت على هذا الخويدم حتى يستيقظ ويرى أني قد شاهدته على هذه الحال؟ تنفطر مرارته من الخوف، فأيقظه أنت برفق، فإني سأخرج إلى البستان ثم أعود. قال وخرج الخليفة، فدخلت إلى الخويدم وأيقظته فأصلحنا المرتبة، ثم دخل الخليفة. فانظر إلى هذا الرفق. قد يكون هذا الخويدم موجودا في بيتك، جاءت به الأقدار، ساقته إليك بحثا عن لقمة عيش، وربما أخطأ فرميته بنظرة شزر، والله رفيق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ترفق، فإن الرفق زين وقلما ينال الفتى بالعنف ما كان طالبا.

كنت قد سألتكم ماذا قال العرب في الصداقة والصديق، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من مارينا تقول فيها: وما الخيل إلا كالصديق، قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب. ومشاركة من أبو فارس يقول: ولو أن قولا من صديقي يغيظني لأمطرته صفحا وأشبعته قربا، فإن صديقي من يراني صديقه، ومن كان لي طبا فكنت له طبا. وهذه مشاركة من الدكتور فيصل يقول: نعم الصديق أنت أيها الجدار، والمقولة لأدونيس. ومشاركة من رنيم: صديقك الذي ينسى ما يعطيك ويذكر ما أخذ منك. يمني الهوى يقول: الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن لم تكن مثله شانت. وعبد العزيز يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. وهذه مشاركة بأبيات بشار الشهيرة جاء بها محمد يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أما أنا فأقول: حب الأحبة راسخ في أضلعي، سياني عندي باعدوا أو قربوا، يلقى الفتى وطنا بوجه صديقه حتى ولو أن الفتى متغرب. هذه كانت مشاركاتكم ومشاركتي أيضا، أشكر لكم هذه الحالة التفاعلية اللطيفة، وأدعوكم دائما أن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

عن فهد العسكر أحدثكم، شاعر الكويت الثائر الخالد الذي سبق زمنه ولم يكتشفه الناس إلا بعد موته. شخصية لا تنسى في تاريخنا الأدبي المعاصر، من أعلام الشعر المجددين الذين آمنوا بضرورة مسهرة الشعر لتطور الزمن وحاجيات المجتمع الجديدة. وهو في حياته ونشأته عربي أصيل. أسرة العسكر من الأسر التي هاجرت إلى الكويت من قلب الجزيرة العربية. نشأ في الكويت بين عائلة عربية محافظة ومجتمع متمسك بالتقاليد والعادات، وقد تعلم في مدارس الكويت، فكان شديد الشغف بتعلم العربية وقراءة دواوين الشعر العربي وبخاصة ديوان المتنبي. شب فهد العسكر على حب الشعر والتغني به، فكان شعره صورة صادقة واضحة لنفسه بهمومها وحنقها على المجتمع وبحثها عن التجديد. يقول عبد الله زكي الأنصاري الذي جمع ما بقي من شعره: حاولت بقدر استطاعتي وبحسب إمكانياتي أن أحفظ ذكره بما بقي لدي من قصائده وأشعاره كي لا يمحو الزمن تاريخ حياته.

يقول: وكم نبهت شكواك في الدوح بلبلا فشاطرك الشكوى ونارك تكويه، وكم لك من وجدانك الحي صرخة بعثت بها ميتا وأحييت ما فيه، وكم عبرة أرسلتها إثر عبرة لمست بها جرحا تناساه آسيه. ثم رافق البؤس شاعرنا في حياته، فقد بصره في سنواته الأخيرة، ورافقه البؤس بعد مماته كذلك، فكان أن امتدت الأيدي القاسية على أشعاره فأحرقتها، وضاع بذلك كثير من شعره. وفي حنينه إلى الوطن الذي عاش فيه غريبا يقول: متعطش والذكريات هواتف تهفو بخافقه الحنون وتنهل، يصبو ويبعث والنسيم رسوله قبلا يكاد يذوب فيها المرسل، لمسارح وملاعب ومراتع ومرابع فيها البدور الكمل، شطة عانقة الرؤى أطيافها وعليه في وادي الكرى تتنزل، والهان قد طبع الحنين بذهنه صورا فدعه غارقا يتخيل، فهنا الطفولة والصبا وهنا الهوى وهناك ملعبه وهذا المنزل، دنيا من الأوهام غاب سويعة فيها وعاد وقلبه يتململ، دنيا من الأوهام غاب سويعة فيها وعاد وقلبه يتململ.

0: ذكرني حديث الكويت أشجانا وأشعل في أشواقا، تذكرت أياما جميلة قضيتها هناك وقصيدة أقول فيها: سماء اللجين وأرض الذهب وخيل تعانق فخر العرب، يشيخ الزمان وتبقى الكويت عروس الزمان بكل الحقب، إذا احتجب الصبح للسائرين صباح الكويت هنا ما احتجب، وإن بلغت أنفس المتعبين مداها هنا يستريح التعب، كويت الجمال كويت الجلال كويت الفخار كويت الغضب، كويت وبالتبر تاريخها على صفحات السمو انكتب، كويت إذا عتب العاتبون فعند ثراها.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: معدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي.

0: الأصغر. بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي، يدعم

ماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بالغسل وأحكامه والوضوء وأحكامه، وفصلنا أيضا شيئا من الأدلة على ذلك، وعرضنا شيئا من كلام أهل العلم فيما يجب على المغتسل وما يجب على المتوضأ، ولعل الله تعالى أن يكون قد نفعنا وإياكم بما قلنا ودرسنا. اليوم الموضوع الذي معنا اليوم هو في أحكام التيمم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى فاتطهروا يعني فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. طيب ماذا نفعل؟ قال الله فتيمموا صعيدا طيبا. طيب كيف نتيمم يا ربي؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب لماذا يا ربي خففت علينا؟ قال الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون إذن إذا لم يجد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله، لأن لاحظ قال الله إن كنتم مرضى طيب أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم مرضى يعني قد يكون أحيانا الماء موجودا لكنه لا يستطيع أن يستعمله بسبب المرض، أو على سفر قد يكون الماء موجودا لكن قليل، رجل مسافر وليس عنده ماء إلا قليل يحمله لأجل الشرب مثلا والطبخ، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني إنسان يعني تغوط لكنه لم يجد الماء لأجل أن يتوضأ، أو لامستم النساء أو أصابتكم جنابة فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم في اللغة هو القصد، فيمم وجهك شطر المسجد الحرام يعني استقبل المسجد الحرام، والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد طيب على وجه مخصوص. طيب كيفية التيمم؟ أن يضرب بيديه، كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ثم يمسح وجهه وكفيه، يمسح باليد اليسرى على ظهر اليد اليمنى ثم باليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى. هذا يا جماعة كيفية التيمم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التيمم ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، يكفيكم فيه هذا الحديث الذي معنا والآية فتيمموا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. إذن التيمم من خصائص هذه الأمة. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي فعنده مسجده وطهوره. يعني أي مكان أدركتك الصلاة صلي، ما يحتاج تبحث عن مسجد، صلي ولو في البر أو في صحراء أو في حديقة أو في طائرة أو في قطار، في أي مكان صلي وعنده مسجده وطهوره. عندك مسجدك يعني المكان جاهز، طهورك يعني عندك التراب، إذا لم تجد الماء فإنك تتيمم بالتراب. طبعا التيمم أيها الإخوة والأخوات هو بدل عن الطهارة بالماء، ولا يعني عندما نقول بدل عن الطهارة بالماء أنه لا يستعمله إلا من كان فاقدا للماء، لا، قد يكون الإنسان أحيانا يعني واجدا للماء لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يستعمله، إما لا يستطيع أن يستعمله بسبب المرض، مثل لو إنسان فرضا مثلا أصابه شيء من الاحتراق مثلا في يديه مثلا أو في يده أو في رجله أو نحو ذلك، أو مثلا في جلده حساسية من الماء، أو وضع مثلا دواء معين، وضع كريمات على يده أو مراهم، فيقول يا جماعة أنا ما أستطيع أني أتوضأ مثلا فأزيله بالماء، نقول له في هذه الحالة تيمم، يتيمم. وإذا كان التيمم يضره أيضا المريض يسقط عنه الوضوء والتيمم. إذن قد يكون مريضا أو قد يكون يخاف من المرض، مثل لو إنسان فرضا في بر نائم واستيقظ فإذا البرد شديد ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يغتسل، يخشى أن توضأ أو يغتسل أن يلفحه البرد وأن يصيبه يعني مرض شديد، فمثل هذا الحال إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يغتسل يسقط عنه الوضوء والاغتسال، فكيف يتطهر للصلاة؟ يتيمم. لكن ينبغي يا جماعة لا يكون الإنسان أيضا يعني متساهلا، بعض الناس إذا رأى بردا شديدا قال ها أبتيمم أنا أخاف من البرد، لا، ليس المقصود البرد العادي يعني البرد اليسير، ليس المقصود العادي، المقصود البرد الشديد جدا الذي يخشى الإنسان أن يلفحه الهواء فيصيبه شيء من التشنج أو شيء من

0: الشلل في وجهه أو نحو ذلك، يعني من الأمور التي فيها مضرة، أو مثلا زكام شديد، أو عنده مثلا سعال فيخشى أن يزيد عليه. المهم أن يكون هناك شيء فعلا يخشى منه. أما أن تكون المسألة يا جماعة مجرد يعني تحكم من الإنسان أو نحو ذلك، فهذا لا يقبل، لأن التيمم رخصة لا تكون إلا لمن احتاج إليها. إذن قد يكون المرء مريضا مثلا فيستعمل التيمم، أو يخشى من المرض فيستعمل التيمم. وقد يكون أحيانا المرء يعني عاجزا عن استعمال الماء، أحيانا ليس عنده آلة الماء، يعني أحيانا يكون مثلا في بر وعنده بئر لكن ليس عنده حبل لأجل أن يخرج الماء بالدلو مثلا، فهذا يتيمم. أن يكون مثلا عنده مثلا ماء قليل يحتاج إليه، نفرض أنهم في بر مع أولاده فقال يلا يا جماعة سوف نصلي أعطوني ماء للوضوء، قالوا ما عندنا إلا ماء قليل في مثلا مطارة كبيرة أو في جركل أو نحو ذلك ونحتاج إليه لأجل مثلا الطعام أو لأجل الشرب، فعندها يتيمم ولا يلزمه أن يتوضأ. كذلك هناك حالات عندنا ينوب فيها التيمم عن الماء، ينوب فيها التيمم عن الماء كما ذكرت، إما أن يعدم الماء أو إذا كان الماء قليلا. طيب هنا مسألة يا جماعة، لو كان الماء موجود لكن يعني في أخذه نوع من المنة، يعني أفرض أنك عندك الماء في سيارة أنت وصاحب لك، فأثناء مشيكما في السيارة قلت له يا فلان أنا أحتاج إلى الماء الذي معك لأجل أن أتوضأ به، أنت تحتاجه؟ قال لا ما أحتاجه، معي مثلا ماء زاد عن حاجتي. قلت طيب أعطني إياه لأتوضأ به، قال لن أعطيك إياه، أنت دائما تطلب مني أشياء وأنت دائما قد جعلتني خادما عندك. فبدأ يتمنن عليك، هل يلزمك أن تقول أرجوك أعطني الماء يا أخي هذه المرة وخلاص وأتوب؟ لا ما يلزمك، اجعل أبقي الماء عنده يفرح به وأنت اذهب وتيمم. فإذا كان في طلب الماء منه وتذلل فلا يلزمك أن تفعل ذلك. بل يا جماعة ذكر بعض العلم أنه إذا كان الماء أيضا يباع بسعر غالي فلا يلزمه أن يشتريه لأجل أن يتيمم به، لا يلزمه أن يشتريه. إذا كان الماء يباع بسعر غالي فلا يلزمه أن يشتري هذا الماء. طيب بسعر غالي كم يعني؟ نفرض أنك في بر فرضا وحضرك وقت الصلاة فذهبت إلى محطة وقود لأجل أن مثلا تتوضأ وتصلي في مسجدهم، أول ما وصلت إليهم فإذا الماء منقطع عنهم، دورات المياه ليس فيها ماء. ففي هذا الحال ماذا تفعل إذا أردت فعلا أن تتوضأ؟ ذهبت إلى البقالة وأردت أن تشتري من الماء، فقالوا لك والله الماء يعني موجود عندنا لكن هذه القارورة التي تباع عادة بريالين سوف نبيعها عليك ب3 ريالات، وأنت قادر أن تشتريه، هل يلزمك شراؤه؟ نعم يلزمك شراؤه، يلزمك شرعا شراؤه ما دام أن القيمة قادر على دفعها ويسيرة تعتبر. لكن لو قال هذه القارورة التي بريالين سوف أبيعك إياها بمثلا 50 ريال أو ب70 ريال، هكذا يستغل مدام الماء قليل، هل يجب عليك وجوبا أن تشتريه؟ يعني إذا ما شريته وتيممت تعتبر صلاتك باطلة؟ لا، في هذا الحال لا يجب عليك أن تشتريه لأنه زاد زيادة زائدة عن العادة. أما إذا كان حتى لو كنت قادرا على شرائه، يعني لو قال إنسان يا أخي طيب هذا في جيبه مثلا 50,000 ريال يضره يدفع له 70 ريال في ماء، نقول لا ما يضره لكن ما يجب عليه شرعا، ما دام أن القيمة زائدة عن العادة فلا يجب عليه شرعا أن يشتريه. لكن لو أراد أن يشتريه جزاه الله خير، يعني ما نقول له إن صلاتك باطلة. كذلك من أهم الأمور أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بالتيمم، أحيانا قد يجد الإنسان ماء يكفيه لطهارته لكن لا يكفي لطهارته كاملة. يعني نفرض أن إنسان فرضا كان في بر فرضا وعنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي لأجل الطهارة كاملة، نفرض أن هذا الماء مثلا قليلا وأن هذا الماء قليل ويكفي فقط لأجل الوضوء، ففي هذا الحال إذا أصابته جنابة هل يجب عليه أن يغتسل بهذا الماء مع أنه لا يكفيه أم يتيمم؟ أهل العلم لهم في ذلك خلاف. نسأل هذا الرجل نقول هذا الماء يكفيك بأي مقدار؟ قال يا جماعة هذا الماء يكفيني فقط أن أغسل رأسي إلى صدري، أما الباقي فلا يكفي الماء له وأنا علي جنابة لابد أن أغتسل اغتسالا تاما. ففي هذا الحال إذا كان الأمر كما ذكر بعض أهل العلم أنه يجب أن يغسل به ما استطاع من جسده والباقي يتيمم عنه بنية رفع الحدث عن هذا الباقي. أما إذا كان هذا الشخص لا يعني ليس عنده من الماء ما يكفيه أصلا فإنه يتيمم مباشرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والإخوة والأخوات، نفرض أن هذا الشخص عنده حروق، عنده حروق، بحيث أن هذه الحروق أثناء وضوءه لا يستطيع أن يغسلها لأنها حروق، ولا يستطيع أن يمسح عليها لأن موضوع عليها مراهم، وطلب الطبيب منه أن تبقى مكشوفة حتى تجف وتشفى ونحو ذلك. ففي هذا الحال ماذا يفعل؟ في هذا الحال يجمع بين الوضوء والتيمم. إذن عندنا حالتان يجمع فيهما بين الوضوء والتيمم، الحال بين الماء والتيمم. الحالة الأولى هي الحالة التي يكون عنده ماء لكنه لا يكفيه لطهارته، ففي هذا الحال يغسل ما استطاع من جسده ويتيمم عن الباقي. الحالة الثانية إذا كان عنده حروق أو نحوها، فإنه يغسل الذي استطاعه من جسده، يغسل مثلا وجهه، يغسل رأسه، كل شيء، يغسل ما استطاع، ثم تبقى
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هذه المناطق لم يأتيها ماء، فعندها إذا انتهى يتيمم عن هذه المناطق التي لم يأتيها الماء. يدل على ذلك أن أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مرة في سفر، في أثناء سفرهم أحدهم يعني شج رأسه شجة، يعني أصابه ضربة في رأسه، فيعني نام، ثم لما نام أصابته جنابة وهو نائم. لما أفاق من منامه رأى الرجل نفسه فإذا عليه جنابة، فسأل الذين عنده قال: يا جماعة أنا أصابتني جنابة، هل تجدون لي رخصة أني أتيمم؟ بدأوا يفكرون ثم التفتوا إليه قالوا له: لا والله لا نجد لك رخصة، ما دام أنك عندك ماء يلزمك أنك تغتسل. قال: يا جماعة طيب ما أستطيع أغتسل، أنا رأسي مفتوح. قالوا: المهم ما نجد لك رخصة. قال الراوي: فاغتسل هذا الرجل فمات، اغتسل فدخل الماء إلى داخل رأسه ومات. عاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه بالقصة، قالوا: يا رسول الله كان معنا فلان وقد يعني اغتسل وكذا، وأفتيناه أنه يجب عليه أن يغتسل ومات. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، كيف يفتون بغير علم؟ ما دام ما عندهم علم قولوا لا نعلم، تفتون بغير علم. قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يا أخي ما دام ما عندك علم اسأل، تفتي هكذا من عندك، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، اللي ما يعلم المفروض يسأل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه، لاحظ الفتوى، أن يعصب على رأسه عصابة، يعني يأخذ له قماش أو عمامة ويربطها على موضع الشجة، أن يعصب على رأسه عصابة ثم يغتسل ويتبعدها يتيمم، يتيمم عن هذه العصابة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يكفيه. فالمقصود أن المرء أيها الإخوة والأخوات إذا أصابته الجنابة أو إذا أراد أن يجمع بين الاغتسال والتيمم فإنه يجمع على مثل هذا الحال. بقي الكلام حول مسألتين مهمتين: ما هو التراب الذي يعني الذي يجوز أن يستعمل في التيمم؟ هل أي تراب يستعمل؟ أم لا بد أن يكون هذا التراب الذي يستعمل للتيمم له صفة معينة لا بد أن يتصف بها؟ إذا كان المرء فرضا يعني قادرا على استعمال التراب على الصفة التي ذكرها أهل العلم، وقد ذكر أهل العلم صفات التراب، لعلنا أخذها معكم على عجل. ذكر أهل العلم أيها الإخوة والأخوات في صفة التراب، ذكروا قالوا أن يكون له غبار، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد هو أن يكون إذا ضرب الأرض تصاعد الغبار، هذا ذكره بعض أهل العلم. وقيل إن معنى الصعيد الوارد في الآية هو كل ما على الأرض، كل ما كان صاعدا فوق الأرض فهو صعيد، لذلك جاز أن يتيمم بالتراب، جاز أن يتيمم بالرمل، جاز أن يتيمم بالصخور، لو عنده صخرة يجوز أن يضرب عليها يتيمم، يجوز أنه يتيمم بأي شيء. وهذا عموما هو الراجح في هذه المسألة، أن التيمم لا يشترط له أن يكون بتراب له غبار، بل أي تراب تيمم له لو حتى على حصى أو على نحو ذلك يجوز له أن يتيمم عليه، ولا يشترط أن يكون حجرا أيضا لو كان هناك مثلا الجير أو جبس أو نحو ذلك وتيمم عليه جاز له ذلك. إذا فرج أصابعه للتيمم، وهي المسألة الثانية كيفية التيمم، أن يضرب بيديه منفرجتي الأصابع ثم يمسح وجهه بباطن كفيه ثم يمسح باليد اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى كما ذكرنا قبل قليل، وذلك لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بدأ بالوجه ثم بعد ذلك يعني ذكر اليدين. طبعا التيمم يكون للحدثين الأكبر والأصغر، كلاهما يجوز له التيمم. طيب بقيت عندنا مسألة، ما هي مفسدات التيمم؟ ما هي الأمور التي إذا يعني فعلها في تيممه أفسدت عليه تيممه؟ هذه الأمور كل ما كان مفسدا لطهارة الماء أفسد طهارة التيمم. التي يفسد طهارة الماء تقدمت معنا: نواقض الوضوء كالخارج من السبيلين من صوت أو ريح أو بول أو غائط، كأكل لحم الجزور إلى غير ذلك، أكل لحم الإبل إلى غير ذلك من الأمور التي تقدمت معنا. بعدما ينتهي من التيمم يسن له أيضا أن يقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، فإن هذا يجوز له أن يقوله حتى بعد تيممه، وذلك لأن التيمم هو بدل في الحقيقة عن الوضوء. بقيت عندنا مسألة مهمة نذكرها في ما بقي من دقائق في هذه الحلقة. متى شرع التيمم أيها الإخوة والأخوات؟ شرع التيمم كما في صحيح البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر مع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يخرج إلى سفر أو أن يخرج إلى غزوة كان يقرع بين نسائه، يعني يعمل بين نسائه قرعة، فمن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم. المهم في مرة من المرات وقع السهم على عائشة رضي الله عنها فخرج بها، خرج صلى الله عليه وسلم بعائشة. في أثناء طريق عودتهم إلى المدينة مضت عائشة لأجل أن تقضي حاجتها، فضاع عقد لها، ضاع عقد لها، وقيل إن هذا العقد ضاع في مكانها، فجعلوا يبحثون عنه، وحضرهم وقت الصلاة وليس عندهم ماء، فبدأ الناس ينظرون يا جماعة طيب ما عندنا ماء كيف نتوضأ، ولم يكن التيمم نزل حكمه إلى الآن، يا جماعة كيف نتوضأ. أقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة وجعل يضربها يعني من غير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حبستينا يعني أخرتينا عشان عقد، أخرتينا لأجل عقد. فنزلت آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس فتيمموا، قالت ثم تيمموا وانتهوا، ثم بعثنا البعير، خلاص يأسنا ما وجدنا العقد، بعثنا البعير، ركبت على البعير وأقمناه لأجل أن أمشي، فإذا العقد تحته، فإذا العقد تحت البعير. فالمقصود من هذا طبعا أقبل إليها أحد الصحابة سيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه ثم قال لها والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أن يكون ينزل هذا الحكم الشرعي بسببكم. فرضي الله تعالى عن عائشة وأم المؤمنين وأرضاها، ونحمد الله عز وجل أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه لم يجعل علينا في الدين من حرج. هنا مسألة أيضا بقيت معي، لو كان يا جماعة في مكان ليس عنده ماء ولا تراب، نفرض إنسان في طائرة أو في قطار مثلا وأراد أن يصلي، بحث عن ماء ما فيه ماء فرضا، وبحث عن تراب لن يجد ترابا في الطائرة ولا في القطار، ففي مثل هذا الحال كيف يصلي؟ في مثل هذا الحال إذا لم يجد الماء ولا التراب الصريح يأتي إلى أكثر مكان يجتمع فيه التراب في الممرات مثلا، ويضرب بيديه، يضرب بيديه على هذا المكان، ثم يمسح وجهه وكفيه بنية التيمم. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، ونجعلنا أيها الإخوة ممن إذا تعلموا هذا العلم علموه لغيرهم، يعني ينبغي إذا تعلمنا مثل هذه المسائل أن ننقلها لغيرنا حتى يستفيدوا منها، فإن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر كلهم يصلون على معلم الناس الخير. أسأل الله مرة أخرى لي ولكم التوفيق والسداد، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: معدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-5-22. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: صدق.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادا الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

شعبي شماله والجنوب متواصلة كل القلوب، العيد يوحد للدروب، والعيد عيد شايما، العيد عيد شايما.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959

طبعا من كلمات الشاعر أحمد أشرف المطري ومن ألحاني، تقول كلماتها قال والعيد أقبل. قلت مش وقت ذا الحين، كيف يا عيش أسلا والحبايب بعيد،

عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عادني الغد معكم في كل مكان، 899 و 959.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.

لا تاكلوا لو مرجع.

0: معاكم.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

تكبيرات، ضحكات ولمات، أيام العيد أجمل لحظات، وعدن الغد معكم في كل الأوقات من عدن الغد على أثير 899 و 959.

0: أهلا بالعيد، أهلا بالفرح. عدن الغد معكم في كل لحظة. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عيد سعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 و 959.